عبد الله وهي ظل نبينا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة أهل السنة والجماعة يعني semoga kelak di akhirat Allah Subhanahu wa taala pada hari ini hari Sabtu insyaallah kita berada pada hari ketujuh bulan Ramadan 1446 Hijriah. Kita berkumpul di rumah belajar di Rantas Kota Palembang untuk menghadiri Islam Hawat selama dua hari kota ini. Hari ini adalah sesi kita atau bagian pertama dari Islam Hawat tersebut di Islam Hawat kalau kita untuk menjalankan yang terbaik dari Jawa Qair maupun secara Allah meminta untuk mengurungkan dan membersihkan niat-niat dalam menghadiri majlis Fadul ini, memulihkan ayat dan buah Allah SWT agar Allah diberinya

الحاجة اللي أنا حابب أستخدمها ولا أستخدمها، وأعقب بالله في شرور أنفسي أو سيئة أعمالها، ما يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وهو القوم الذي لا يصلح لهم أعمالهم ويغفر لهم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما.